0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi isanin ila yamiddin Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhal hadirun ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah sungguh orang beriman yang diminta bertakwa Padahal dengan imannya sudah menjadi bagian dari orang bertakwa. Maka bertakwalah kata Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan perbekalan, pengalaman kehidupannya yang akan pasti akan datang pasti besok. Perbekalan yang engkau akan temui besok. Siapkanlah perbekalan itu. Kepastian itu akan datang berupa kematian. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'madun. Sesungguhnya Allah memperhatikan dari setiap apa yang kita lakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في كل مكان خصوصا في فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم تقبل شهداءهم ومشفي مرضاهم اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا اللهم اهتم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أعمالنا وعجلنا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.